لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.

وصغيره.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

0: الأمريكية، ويركز نتنياهو حاليا في حملة يسعى فيها إلى إعادة انتخابه في الانتخابات التشريعية المقبلة. نستمع إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس خلال حديثه في فقرة مباشر مع مراسل.
1: واضح بأن هناك تباعدا كبيرا الآن بين المصالح والأهداف والتوجهات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الجنرال كوبر أوضح في لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تريد فعلا إغلاق هذه الملفات بدءا بإيران ومرورا بلبنان وقطاع غزة، حتى أنه قال للمسؤولين الإسرائيليين إذا أردتم أن تواصلوا الحرب مع إيران ستفعلون ذلك وحدكم، في إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة قد تكون جادة في وقف هذا الموضوع. لهذا عمليا خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو العالق بين ترامب وسموتريتش بسبب الانتخابات بهذه المواقف، رفض قضية الانسحاب من قطاع غزة خطة الأمريكية بشكل علني، رغم أنه كان وافق نوعا ما على بنود في هذه الخطة، والجيش الإسرائيلي عد خطة لبدء الانسحابات التدريجية في قطاع غزة.
0: كنت في الاستماع إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس خلال حديثه في فقرة مباشر مع مراسل. الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جهته أن خطة المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الطريق الوحيد للمضي قدما في منع تكرار هجوم 27 أكتوبر 2023. في تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلدة الطيبة في الضفة أمام غير المقيمين فيها، وقال إن الإجراء يهدف إلى منع الهجمات المتزايدة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في أنحاء الضفة. وفي اليمن قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، واستهدف أيضا بنية تحتية مدنية والقوات المسلحة اليمنية. وأضاف الجيش إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم هذا، وكان قد قتل 11 شخصا في وقت سابق جراء هجوم استهدف ميناء المخا. التفاصيل معك هدى العنازة.
2: في هجوم جديد على السعودية أعلن المتمردون الحوثيون استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، كما هاجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدينة المخا اليمنية الساحلية، حيث أدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصا منهم 8 عسكريين و3 مدنيين بالإضافة إلى إصابة 40 شخصا بجروح. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق مسؤولية الجماعة عن الهجوم، مؤكدا أن الضربات استهدفت حشودا عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا ومصفات أرامكو في جزان، واصفا العملية بالواسعة والنوعية ومنوها بأن الإصابة كانت دقيقة. هذا فيما شدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن استهداف ميناء المخا يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني، ورأى أن هذا الاستهداف يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني.
0: إلى منطقة الخليج، حيث قالت إيران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهته أشار إلى استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران في موقف يبدو أنه ينطوي على تراجع عن إصدار أوامر بشأن مزيد من الضربات العسكرية. شيرين ناصر.
3: مع إعلان إيران أن اتفاقا مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، أكد الحرس الثوري أن استراتيجيته تقوم على الإبقاء على إغلاق المضيق إلى أن يقبل العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة بجميع الشروط الإيرانية. فالمضيق أصبح وفق تعبيرهم ساحة حرب فعلية وليس مجرد ممر مائي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أكد أيضا أن إعادة فتح هرمز مرتبطة بتوافر شروط معينة معينة، نفى وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة قائلا أن الطرفين يكتفيان بتبادل الرسائل عبر وسطاء. وفي اتصال هاتفي مقتضب أجراه معه موقع أكسيوس، قال الرئيس الأمريكي: نحن نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، ونحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل، ونحن على استعداد لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد عليها. كما نقل أكسيوس أن ترامب لم يبدي أي استياء حيال تأخر موافقة إيران على فتح مضيق هرمز، وكانت طهران قد حددت شروطا ثلاثة مسبقة قبل فتح هرمز، ومنها أن تنهي واشنطن إلى الأبد حربها عليها وعلى حلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، كما اشترطت رفع الحصار البحري عنها وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع العقوبات الاقتصادية.
0: بخصوص تمكن إيران من فرض شروطها، نستمع إلى أحمد كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير منصة الأيام السورية متحدثا لمونتي كارلو الدولية.
4: الذي ألاحظه هو أنها مفاوضات بلا نهاية. ما يقبل به المتحكمون بالقرار في إيران أعلى بكثير مما تستطيع الولايات المتحدة والعالم قبوله، وما تقبله أمريكا والعالم أعلى مما يريده الحرس الثوري، والعكس صحيح. ما تقبل به أمريكا لا يستطيع الحرس الثوري أن يقبل به، وبالتالي هي مفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. أمريكا والعالم يريدون نزع السلاح النووي الإيراني، وحكام إيران لا يستطيعون قبول ذلك، وإيران تريد السيطرة على مضيق هرمز، يعني تريد أن تضع يدها برقبة العالم كله، والعالم لا يستطيع أن يقبل ذلك، وبالتالي لا يوجد مساحة مشتركة ما بين الطرفين. وأتوقع، والأكثر موضوع التوقع فيه صعب وخطر، أتوقع أن هذا صراع سوف يمتد حتى كسر عظم أحد الطرفين.
0: كنت في الاستماع لأحمد كامل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير منصة الأيام السورية متحدثا لمونتي كارلو الدولية. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن محسن رضائي الذي سبق أن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي على هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلفا لمحمد باقر ذو القدر. وفي سياق آخر، أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، والذي لم تسجل له أي إطلالة علنية منذ تعيينه شهر أذار مارس الماضي، أعلن أنه التقى أخيرا بالرئيس مسعود بازشاكيان. إلى العلاقات السورية الروسية، حيث حدث تطور مفصلي في الساحة السورية بعد إعلان دمشق وموسكو مذكرة تفاهم تعيد صياغة مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس وتحولهما من مواقع عسكرية روسية إلى مراكز تدريب مشتركة. حازم حمادة.
5: في سوريا تتجه الأنظار نحو مذكرة التفاهم التي أعلنتها دمشق مع موسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، والتي تنص على تحويلهما خلال 3 أشهر من قواعد عمليات عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الدولة ستتولى إدارة المنشآت المدنية، فيما يعاد تنظيم الوظيفة العسكرية ضمن ترتيبات جديدة، في خطوة تعكس رغبة الحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع في استعادة السيطرة على المرافئ والمطارات دون قطع العلاقات مع روسيا. هذا التحول يأتي بعد 1.5 عام من المفاوضات التي بدأت عقب إطاحة بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وما تبع ذلك من إعادة رسم النفوذ الروسي في البلاد. الرئيس الشرع زار موسكو 2 مرات، مؤكدا أن لروسيا دورا تاريخيا في استقرار سوريا، فيما شدد بوتين على دعم وحدة الأراضي السورية. ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ قريبا، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة تعيد تعريف حضور موسكو في شرق المتوسط.
0: في الشأن التركي، أعرب المعارض الكردي صلاح الدين ديمرتاش المسجون منذ عام 2016 أعلن عن تأييده لمشروع قانون حول مصير مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ومن المرتقب طرحه اليوم على البرلمان التركي. أنتم دائم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. في أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا، قال مركز الأزمات في منطقة بيلغرود الروسية إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم أوكراني خلال الليل بطائرات مسيرة على مدينة بيلغرود بالمنطقة. كما أفادت وكالة الإعلام الروسية في موضوع آخر عن وزارة الدفاع الروسية أن القوة الروسية سيطرت على بلدتين في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا. وفي المكسيك، عادت كارتيلات المخدرات إلى نشاطها ورغم التشديدات الحكومية والتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تفاصيل أوفى عن الموضوع مع منى ذويبية.
2: اكتشفت السلطات المصرية 5 جثث معلقة على جسر بوزس دي كامبو. الضحايا كانوا عمدة سابق وموظفين حكوميين ورجال أعمال. رسالة واضحة من كارتلات المخدرات التي استعادت سيطرتها على هذا الممر الاستراتيجي نحو الولايات المتحدة. الصورة أعادت بعث ذكريات الفترة الأسوأ من حرب المخدرات التي بدأت عام 2006 عندما كانت الجثث تعلق على الجسور تخويفا وإرهابا. العنف عاد بنفس الطريقة والسكان يعيشون في فزع، يغادرون الشوارع عند الغسق ولا يتحدثون، والاختفاء يعني الموت المحتم. كارتيلا ياليسكو نويفا جينيراثيون وسيلانيو يتقاتلان على السيطرة، وحكومة الولاية وعدت برد عسكري حاسم، لكن الشرطة غائبة فعليا عن الطرقات. الرئيسة شين باوم تخلت عن سياسة التسامح السابقة وشددت الحملة العسكرية تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعفت المصادرات والاعتقالات ونشرت القوات العسكرية. لكن ما حصل في زكاتيكس ذكر الحكومة بأن الحرب على المخدرات لم تنتهي، وأن الانتصارات الإحصائية قد تكون وهما سريع الزوال.
0: وفي موضوع الهجرة، وبعد خلاف مع إيطاليا بشأن الهجرة غير النظامية، فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية على القادمين من إيطاليا الذين وصلوا إلى 6 من أكبر مطاراتها. هدى العنازة.
2: قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها أجرت عملية تفتيش على ما مجموعه 199 شخصا كانوا على متن 12 رحلة قادمة من إيطاليا إلى مطارات مدريد، برشلونة، إشبيلية، بلباو، أليكانتي وبالنسيا، مضيفة أن إجراءات التفتيش ستظل سارية حتى 7 من سبتمبر أيلول. ويأتي القرار الإسباني بعدما طبقت روما إجراءات مماثلة، قالت إنها جاءت على خلفية تدفق 72 ألف مهاجر إلى سبتة، حيث علقت إيطاليا منذ الأول من أغسطس آب إلى 15 تطبيق ترتيبات منطقة شينغن مع إسبانيا. وقالت روما إن هذا الإجراء لن يؤثر على المواطنين الإسبان أو غيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل سيقتصر على عمليات تفتيش موجهة لرعاية الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القادمين من إسبانيا جوا أو بحرا. فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تأمل أن تتمكن من رفع التعليق قريبا بمجرد زوال أي خطر.
0: نبقى دائما في إسبانيا، حيث ظل الحريق المندلع في إقليم في جنوب غرب إسبانيا نشطا ما دفع السلطات إلى إجلاء 470 شخصا كإجراء احترازي. وأعربت السلطات عن تفاؤلها إزاء السيطرة على الحريق الذي طال إلى الآن نحو 8000 هكتار. وهنا بفرنسا اندلع حريق حرجي سريع الانتشار في جنوب البلاد، ما استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. في مالي قتل 10 عسكريين على الأقل في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان في وسط مالي تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وفي سيراليون حض رئيس البلاد البرلمان على إقرار مشروع قانون يتضمن إصلاحات دستورية بعد أسابيع من الخلافات بين الموالاة والمعارضة بشأن خطط إعادة تشكيل النظام الانتخابي في البلاد. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الحوثيون يشنون هجوما جديدا على ميناء المخا يصفر عن قتلى وجرحى. إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر خطة ترامب الجديدة بشأن غزة غير مقبولة. نهاية النشرة.
6: شكرا لك محمد المشيبة. مستمعينا نستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونت كارلو الدولية.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: ومن أين نبدأ رضا؟
6: نبدأ من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل 33 درجة مئوية. في لندن غيوم متفرقة مع 27 درجة مئوية، 30 درجة مئوية في برلين. في روما غيوم متفرقة، درجة الحرارة مرتفعة تصل 39 درجة مئوية. وفي مدريد أيضا الأجواء صافية مع درجة حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية.
0: الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان أصبح محورا جديدا في الشرق الأوسط ويثير حساسيات إسرائيل وإيران، لأن الدول الثلاث ضغطت للحصول على اتفاق غزة وتوسطت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
6: هذا موضوع خبر وتحليل نستمع إليه بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: الاتفاق الدفاعي الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان لا يزال يستقطب الاهتمام السياسي والإعلامي رغم زحمة التطورات المثيرة التي تشهدها المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في شأن مضيق هرمز، أو تلك التي تتعلق بضغوط أمريكية على إسرائيل لتنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة إلى غزة ولبنان. ومعلوم أن الدول الثلاث التي باتت تشكل محورا جديدا في الشرق الأوسط ترتبط جميعا بعلاقات جيدة عميقة مع الولايات المتحدة، وينظر إلى اتفاقها باعتباره تم بمباركتها، فهي تدعم عموما سياسات واشنطن، لكنها قلقة من احتمال إخفاقها في إنهاء الحرب على إيران أو من احتمال إنهائها لكن لمصلحة إيران، علما بأن الدول الثلاث مع مصر وقطر تولت مرات عديدة الوساطات لوقف إطلاق النار أو لعدم الذهاب إلى تصعيد خطير تصعب معالجة نتائجه لاحقا. ومنذ لحظة توقيع الاتفاق يوم الجمعة الماضي اجتهد المحللون في توضيح أبعاده، ولا شك أن هدفه يكمن في وظيفة ردعية، أي أن أي مفاعيل عسكرية له لن تكون تلقائية أو وشيكة، لكن من الواضح أن المقصود به حماية السعودية وثروتها النفطية ومكانتها الدينية. والملاحظ في ردود الفعل الإسرائيلية وحتى الإيرانية أنها ركزت على أن السعودية لديها أسلحة وأموال لكن من دون فاعلية عسكرية. وفيما لوحت إسرائيل بتشكيل محور إقليمي آخر مضاد مع الهند، فإن إيران استعادت شعار وحدة المسلمين التي دأبت على الدعوة إليها، لكن سياساتها لعبت دورا رئيسيا في استحالة تحقق هذه الوحدة. وبطبيعة الحال كان هناك تساؤل عن غياب مصر عن هذا الاتفاق، وهي شاركت في الحوارات التي مهدت له وشرحت معوقات انضمامها، وكان هناك تفهم لموقفها، خصوصا أن اتفاقات ثنائية بينها وبين الإمارات والسعودية سمحت بنشر قوات لها في البلدين. ويذكر أن السعودية بادرت الأسبوع الماضي إلى طرح فكرة تحالف بحري دفاعي لحماية الملاحة في البحر الأحمر لئلا تتكرر اعتداءات جماعة الحوثيين على السفن التجارية، وهو تحالف يتبلور بسرعة بعد استجابة 12 دولة للمشاركة فيه.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
9: صباح الخير محمد.
0: نبدأ من صحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا يحمل عنوان نتنياهو يرفض السلام في غزة والمنطقة.
10: نوتة عربية.
9: الصحيفة ترى في افتتاحيتها رأي القدس أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة مجلس السلام المؤلفة من 15 بندا لا يقتصر على مستقبل غزة، بل يعكس وفق الصحيفة رفضا أوسع لأي مسار سياسي يؤدي إلى تسوية فلسطينية أو سلام إقليمي. وتوضح الصحيفة أن الوثيقة تقترح نزع سلاح حماس تدريجيا بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وتسليم المناطق التي يخليها الجيش إلى قوة دولية وإدارة فلسطينية تكنوقراطية وشرطة فلسطينية، لكن نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس بالكامل قبل بحث الانسحاب، ما يعني بحسب الصحيفة إبقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وترى القدس العربي أن جوهر الخلاف يتجاوز السلاح إلى مستقبل القضية الفلسطينية، خصوصا مع رفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وتخلص الصحيفة إلى أن المنطقة تقف أمام خيارين: استمرار منطق القوة والردع المفتوح، أو الانتقال إلى تسويات سياسية متبادلة.
0: صحيفة الخليج نشوى نشرت مقالا بعنوان أمريكا وإيران حرب بتداعيات كارثية.
9: الصحيفة ترى في مقال للكاتب ناجي صادق شراب أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران تتجاوز حدود الصراع الثنائي وتترك تداعيات خطيرة على المنطقة في ظل سعي واشنطن لتثبيت نفوذها ومحاولة إيران توسيع نفوذها الإقليمي، بينما تتحرك إسرائيل وفق حسابات تتعلق بتوسيع نفوذها ومنع بروز قوى إقليمية منافسة. وينتقد المقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرا أن الاعتماد المفرط على القوة العسكرية وتراجع الدبلوماسية الوقائية أسهم في تعقيد الأزمة، وأن واشنطن لم تتعامل بما يكفي مع مصالح دول المنطقة. في المقابل يرى الكاتب أن إيران تعاني أزمات داخلية وصراعا بين مؤسسات السلطة مع تنامي نفوذ الحرس الثوري وتراجع التيار الإصلاحي، فضلا عن استمرار سياسات إقليمية أثارت مخاوف جيرانها وأضعفت الثقة بها. ويخلص المقال إلى أن استمرار الحرب يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار ويضع دول المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية كبيرة.
0: موقع اندبندنت عربية تتوقف أو يتوقف عند مقال بعنوان ما بعد بوتين، روسيا أمام اختبار الخلافة.
9: نعم، الموقع حذر من أزمة محتملة لانتقال السلطة في روسيا بعد فلاديمير بوتين في ظل غياب خطة واضحة لخلافته واستمرار نخبة مسنة ومقربة منه في السيطرة على مفاصل الدولة. ويرى تحليل الصحيفة أن تركيز السلطة حول بوتين وتعطيل التداول بين الأجيال داخل النظام ساهم في تهميش شخصيات أصغر سنا ومنعها من اكتساب الخبرة والنفوذ اللازمين لتولي القيادة. ومعظم المسؤولين الذين يحيطون بالرئيس وبينهم رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ينتمون إلى جيله، ما قد يجعل مرحلة الخلافة أكثر تعقيدا. ورغم أن الدستور الروسي ينص على تولي رئيس الوزراء الرئاسة مؤقتا وإجراء انتخابات خلال 3 أشهر من شغور المنصب، فإن هذه الآلية لا تضمن انتقالا منظما للسلطة، خصوصا أن رئيس الوزراء يفتقر بحسب التحليل إلى قاعدة سياسية مستقلة. وتستحضر الصحيفة تجربة الخلافة بعد وفاة ستالين عام 1953، حين تحولت عملية انتقال السلطة إلى صراع طويل بين مراكز النفوذ، وتخلص إلى أن رحيل بوتين قد يفتح الباب أمام تنافس حاد داخل النخبة الروسية بدل انتقال سلس ما لم تهيئ آلية واضحة للخلافة مسبقاً.
0: ونختم مع صحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان تونس حوارات اليسار المعطلة.
9: نعم، الصحيفة ترى في مقال للمهدي مبروك أن النقاشات الأخيرة بين فصائل اليسار التونسي رغم حدتها كشفت قضايا تتجاوز الخلافات الداخلية إلى أسئلة جوهرية تخص النخب التونسية عموما. ويبرز المقال مسألتين أساسيتين هما الديمقراطية والسيادة الوطنية، فلا يزال اليسار ينظر إلى الديمقراطية الليبرالية باعتبارها مكسبا برجوازيا أو تنازلا تكتيكيا، مع الخلط أحيانا بين الحرية والديمقراطية. كما ينتقد المقال احتكار اليسار للخطاب الديمقراطي رغم تضحياته التاريخية في الدفاع عن الحريات. أما فيما يتعلق بالسيادة فينتقد المقال التصورات التي تختزل العالم في معسكرين، أصدقاء وأعداء، معتبرا أنها لم تعد قادرة على تفسير تعقيدات العلاقات الدولية. ويخلص إلى أن هذه الأسئلة لم تحسمها تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن غياب توافق واسع بشأن الديمقراطية والسيادة كان أحد أسباب تعثرها وإخفاقها.
0: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
6: تأثيرات متفاوتة لأجواء التصعيد على حركة السفر والطيران في منطقة الخليج،
0: وهو روبورتاج من إعداد أحمد الديحاني من السعودية.
11: قبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب على أطراف الخليج كانت المنطقة تعد أحد أسرع المناطق السياحية نموا في العالم. في العام الماضي وصل عدد المسافرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى قرابة 100 مليون مسافر، ما يمثل زيادة بنحو 40% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، معدل لم تشهده أي منطقة أخرى في العالم منذ ذلك الحين. وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب متحدثا في مناسبة سابقة:
12: السنة اللي فاتت بشركم وصلنا إلى 27 مليون سائح قادم من الخارج، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، ويعتبر بذلك الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ما بين 12 دولة في الشرق الأوسط.
11: ألقت التوترات الإقليمية بأثقالها في الشرق الأوسط وفي الخليج تحديدا. الخبير في التواصل زايد البكاري.
13: نعم، التصعيد العسكري في المنطقة أسفر عن ضغوط غير مسبوقة على الملاحة الجوية الإقليمية، تجلى ذلك بوضوح في إغلاقات محددة للمجالات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والإحجام عن السفر. طبعا هناك تفاؤل كبير في القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السفر والطيران، مدفوع بالمواقف الاستراتيجية والدعوات المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتغليب لغة الحوار. مرونة مراكز الطيران الخليجية الكبرى وأهمية المنطقة سياحيا، وبصفتها أيضا محطة عبور كبرى، نتوقع أن ينتعش هذا القطاع مجددا.
11: عودة الانتعاش لقطاع الطيران والسياحة عموما يبدو متفاوتا في منطقة شبه الجزيرة العربية من أقصى شرقها، حيث يزداد التوتر مع الجوار الإيراني، إلى أقصى الغرب حيث حركات السياحة والطيران تكاد تكون اعتيادية. المستشارة الإعلامية سارة الرمالي.
14: أثناء البحث عن رحلة طيران سواء في محركات البحث أو في مواقع الطيران تطلع تنبيهات كثير أنه انتبه، ممكن تتأخر الرحلة، ممكن يتم إلغائها، وهذا الشيء خارج عن إرادتنا، لكن بالأخير ولا مرة تأخرت رحلتي أو تم إلغائها. يمكن المسار الجوي للطائرة يحكم كثير، أغلب رحلاتي تكون من جدة إلى مدن أوروبية، فولا مرة صادفت أي مشكلة.
11: حركة القدوم والسفر المتأثرة بأجواء التصعيد الجارية منذ أواخر شباط فبراير من العام الجاري ألقت بثقلها أيضا على قطاع الفنادق. همام مطيري مسؤول فندقي.
15: في غرب المملكة فما أثرت علينا مثلا مثل الخليج، أو لا، الحركة كانت خفيفة حتى من رمضان ومن بعده بقت خفيفة، وغالبا تكون بسبب الحرب.
11: وتبقى حركة التنمية الجارية في الخليج بشكل يعد الأسرع في العالم منذ فترة الجائحة رهن بعودة الهدوء لمنطقة عانت منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي حالة المد والجزر من التوترات الجيوستراتيجية. أحمد الديحاني، الرياض، منتكر للدولية.

0: أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس.
1: لحظات ونكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة شيرين ناصر، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي مونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: كما نعود إليك رضا في أخبار الاستهلاك،
1: وفيها إضراب عام اليوم في لبنان احتجاجا على تقسيط مستحقات موظفي القطاع العام، وتضخم المنتجين في الصين يتراجع وسط ضعف الطلب المحلي.
0: أخبار رياضة واستعدادات الأندية الأوروبية لموسم للموسم رضا.
1: نعم، ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.

0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم شيرين ناصر. تفضلي شيرين.
3: شكرا لك محمد. مستمعينا نجدد لكم التحية. قالت إيران أمس أنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح المضيق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال أن التوصل لاتفاق مع عمان حول المضيق وصل إلى المراحل النهائية، لكنه كرر تعليقات أدلى بها يوم السبت مفادها أن طهران لن تعيد الفتح الممر ما لم تستوفي الولايات المتحدة مطالب محددة. وكما أشار عرقجي إلى أن بلاده والولايات المتحدة لا تجريان محادثات مباشرة، وأن طهران لن تبدأها ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت، مضيفا أن الرسائل يجري تبادلها عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال من جانبه إن بلاده تتعامل مع إيران بهدوء، وأضاف لا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم، نراقب إيران فحسب في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك أي أموال. إلى شأن اليمني، حيث قال الجيش أن 7 أشخاص بينهم 4 عسكريين وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية والقوات المسلحة، إضافة إلى أحياء سكنية. وأشار الجيش اليمني في بيان إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. وكان مقطع فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أظهر عملية إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنها تستهدف تمركزات لقوات ومستودعات لأسلحة سعودية. إلى الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخطط التي قدمتها واشنطن بشأن غزة ووافقت عليها حماس. ومن ناحيته أكد نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام أن الخطط هي الوحيدة القادرة على المضي قدما في منع تكرار هجوم 7 من 1 أكتوبر 2023. قال أولي هريغوروف حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا اليوم أن غارات جوية روسية على المدينة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. ختام الموجز.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، يواجه الاقتصاد العالمي احتمال موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء نتيجة العديد من الصدمات الجيوسياسية والبيئية، مما يهدد بانتقال أثر هذه الارتفاعات من المزارع والمعامل إلى أسعار الغذاء التي يدفعها المستهلك خلال الأشهر المقبلة. زياد، هل بدأت موجة ارتفاع أسعار الغذاء بالفعل أم أننا ما زلنا أمام تحذيرات مبكرة؟
4: حتى الآن لا نستطيع القول أن العالم دخل فعليا موجة تضخم غذائي شبيهة بما حدث في عام 2022. مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الفاو ما زال بعيدا عن مستوياته القياسية، وسجل نحو 130.3 نقطة في يونيو 2026، منخفضا بصورة طفيفة عن الشهر السابق، وإن كان أعلى بنحو 2.2% مقارنة بالعام الماضي. النقطة المهمة الأخرى أن أسعار الغذاء عادة تتأخر في الاستجابة للصدمات، ارتفاع النفط والغاز والأسمدة أو تكاليف الشحن لا تظهر بشكل كامل خلال هذه الفترة في أسعار الخبز أو اللحوم أو باقي المنتجات الغذائية. هناك دورة إنتاج وزراعة وحصاد وتصنيع ونقل قد تستغرق عدة أشهر، ولذلك فإن القلق الحالي يتعلق بما يمكن أن يحصل خلال نهاية عام 2026 وبداية 2027 إذا استمرت هذه الضغوطات. المشكلة أيضا أن الصدمات الحالية تأتي من عدة اتجاهات في وقت واحد، ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة واضطرابات التجارة والشحن والحرب في أوكرانيا ومخاطر المناخ، وعندما تتزامن هذه العوامل لا تكون النتيجة مجرد ارتفاع في سعر محصول واحد وإنما ارتفاعات تدريجية في تكلفة الإنتاج ونقل وتصنيع الغذاء وكذلك انخفاض في المعروض السلعي أو الغذائي. لذلك نحن أمام مرحلة يمكن وصفها بأنها مرحلة بناء الضغوط التضخمية. إذا هدأت أسعار الطاقة وتحسنت الظروف المناخية فقد يتم احتواء الأزمة، أما إذا استمرت الصدمات لعدة أشهر فقد تبدأ آثارها بالانتقال تدريجيا إلى المستهلك وتتحول من ارتفاع في تكاليف الإنتاج إلى موجة تضخم غذائي أوسع على المستوى العالم.
2: في ظل هذه التغيرات زياد، ما هي أهم السلع الغذائية الأكثر تعرضا لهذه الارتفاعات في الكلفة؟
4: نعم، في مقدمة السلع المعرضة للارتفاع تأتي الحبوب الأساسية خصوصا القمح والذرة والأرز، لأنها تعتمد بدرجات مختلفة على الأسمدة والطاقة والري والنقل، وأي ارتفاع في هذه المدخلات يرفع مباشرة تكلفة الإنتاج. تتوقع الفاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي نحو قرابة 3 مليار طن في عام 2026، وهو مستوى مرتفع تاريخيا، لكن الصورة ليست متساوية بين المحاصيل، إذ يتوقع تراجع إنتاج القمح بنحو 4.3% إلى قرابة 8.6 ملايين طن، مع تراجع محتمل في إنتاج الأرز أيضا، وهذا يعني أن وجود إنتاج عالمي كبير لا يمنع ظهور ضغوط سعرية في بعض الأسواق إذا تركز انخفاض الإنتاج في الدول المصدرة الرئيسية. أما الذرة فهي مهمة بشكل خاص لأنها لا تدخل فقط في الغذاء المباشر وإنما تستخدم بصورة واسعة في الأعلاف وما إلى ذلك، لذلك إذا ارتفع سعر الذرة والأعلاف فإن التأثير قد يظهر لاحقا في أسعار منتجات اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان. كذلك فإن الزيوت النباتية والسكر تعتبر من السلع شديدة الحساسية للظروف المناخية وأسعار الطاقة، بينما قد تتأثر المنتجات الغذائية المصنعة من اتجاهات أخرى ويتعلق بارتفاع تكاليف التعبئة والتبريد وكذلك النقل. هنا تكمن خطورة التضخم الغذائي، الصدمة تبدأ غالبا بالحبوب والأسمدة والطاقة لكنها لا تبقى هناك وإنما تنتقل عبر سلسلة الغذاء من سعر الحبوب إلى الأعلاف ومن الأعلاف إلى اللحوم والدواجن ومن الطاقة إلى النقل والتبريد والتصنيع. لذلك قد نجد بعد عدة أشهر أن ارتفاع الأسعار أصبح أوسع بكثير من السلع التي بدأت منها الأزمة.
2: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: ومن أخبار الاقتصاد نعود لك رضا في أخبار الاستهلاك والتسوق. إضراب عام في لبنان احتجاجا على تقسيط مستحقات موظفي القطاع العام.
1: نعم محمد، أعلن تجمع روابط القطاع العام في لبنان والذي يضم العسكريين والمدنيين أعلن إضرابا عاما اعتبارا من اليوم الاثنين احتجاجا على قرار الحكومة تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي لزيادة الرواتب. وقال التجمع إن التحرك سيتصاعد تدريجيا عبر التظاهرات والاعتصامات مطالبا بدفع كامل المستحقات دفعة واحدة والتراجع عن المرسوم، واعتبر أن قرار التقسيط يخالف رأي مجلس شورى الدولة والقانون رقم 44/2026 محذرا من تداعياته على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين. وانتقد التجمع سياسات وزير المالية ياسين جابر متهما الحكومة بالتذرع بنقص الأموال عندما يتعلق الأمر بحقوق أصحاب الدخل المحدود. ويأتي التصعيد في ظل استمرار المطالب بتحسين رواتب العاملين.

0: من الاستهلاكي في مؤشر جديد على استمرار ضعف الطلب المحلي رغم قوة الإنتاج والصادرات الصينية. وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% بينما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.5% في ظل ضغوط انكماشية مستمرة. ويرى اقتصاديون أن ضعف الطلب إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية أسهم في انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.
1: شكرا رضا. أخبار الرياضة مع عزيز منجلية.
0: وفيها يتناول استعدادات الأندية الأوروبية للموسم القادم. معك نشرة رياضية عزيز منجلية. صباح الخير.
2: صباح الخير. نبدأ نشرتنا باستعدادات الأندية الأوروبية للموسم القادم. استغلب مانشستر سيتي في سيول على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام جولتهما الآسيوية. تقدم الفريق الإسباني عبر دومينيغيز في نهاية الشوط الأول قبل أن يقلب مرموش النتيجة بهدفين ويضيف آيت نوري الهدف الثالث. وفي ماليزيا تعادل تشيلسي مع جهور دار التعظيم بطل الدوري المحلي بثلاثة أهداف لكل منهما، وسجل للفريق الإنجليزي كل من ستيفاو وديلاب إضافة إلى هدف عكسي في الدقائق الأخيرة. وكان المدرب تشابي ألونسو قد أجرى تغييرات واسعة على التشكيلة بعد أقل من 24 ساعة على فوز فريقه على ميلان بثلاثة أهداف نظيفة في جاكرتا. وعلى ملعب الإمارات انهزم أرسنال أمام بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين، سجل للفريق الألماني إيناسيو وكاريتساس وجادو، ولأرسنال سجل نواني وجوكيريس من ركلة جزاء. وبالنتيجة ذاتها انهزم ليفربول أمام ضيفه موناكو، وتقدم الفريق الإنجليزي بهدفي إيزاك وفيرتس قبل أن يرد موناكو بثلاثة أهداف عبر جولوفين وبيرث وبرونر. وفي المقابل فاز أولمبيك مارسيليا على ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدف. إلى أخبار الميركاتو الصيفي الذي يدخل مرحلته الحاسمة قبل أسابيع من إغلاقه. ففي فرنسا دعم باريس سان جيرمان خطه الأمامي بضم ماغنيس أكليوش قادما من موناكو بعقد يمتد 5 سنوات، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن صحيفة ليكيب تحدثت عن 50 مليون يورو. وفي إيطاليا دعم إنتر ميلان دفاعه بضم جون ستونز في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي، كما توصل الميلان إلى اتفاق مع لاتسيو للتعاقد مع المدافع ماريو خيلا. ومن أمريكا اللاتينية أبرم ريفر بليت أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأرجنتيني بالتعاقد مع تياغو ألمادا قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو. إلى عالم الدراجات الهوائية، حيث فازت الهولندية ديمي فوليرينغ بطواف فرنسا للسيدات للمرة الثانية في مسيرتها بعد انتصار في المرحلة 9 والأخيرة أمس في نيس. وحسمت قائدة فريق FDG يونايتد سويز البالغة 29 عاما الترتيب العام أمام البولندية نيفيا دوما. وكانت فوليرينغ قد توجت باللقب سنة 2023 قبل أن تحل ثانية في نسختي 2024 و2025 لتخلف بذلك فوليرينغ الفرنسية بولين فيران بريفو التي اضطرت للانسحاب لأسباب صحية. وامتدت المرحلة الختامية على مسافة 99 كيلومترا في حلقة دائرية حول نيس بارتفاع يناهز 2100 متر وانتهت على شارع برومناد دي زونغلي. وأبرزت هذه النسخة حجم التنافس إذ تناوبت 5 متسابقات على ارتداء القميص الأصفر خلال 9 أيام فقط. إلى بطولة كندا المفتوحة للتنس ذات 1000 نقطة، إذ خسرت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا أمام الروسية ألكسندروفا المصنفة 16 بمجموعتين مقابل مجموعة. كما ودعت البطولة الأمريكية أنيسيموفا المصنفة 8 بعد خسارتها أمام الأوكرانية زفيتولينا المصنفة 9 بمجموعتين نظيفتين. أما في منافسات الرجال بمونريال فتأهل الفرنسي أرتور فيس المصنف 18 إلى ربع النهائي بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين نظيفتين. كما أطاح الإسباني رافائيل خودار المصنف 20 بتشيكي ييري لهيتشيكا المصنف 8 بمجموعتين نظيفتين أيضا. وإلى عالم الرياضات الميكانيكية، فاز الإسباني راول فرنانديز بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية الجولة 12 من بطولة العالم محققا ثاني انتصار في مسيرته. وتصدر سائق فريق تراك هاوس لفات السباق 20 كاملة على حلبة سيلفرستون بعد انطلاقة سيئة لمواطنه خورخي مارتن متصدر البطولة الذي اكتفى بالمركز الثاني، واحتل الإيطالي ماركو بيتسيكي المركز الثالث. ورغم ذلك وسع مارتن فارقه في الصدارة إلى 31 نقطة بعد سقوط الياباني آي أغورا في منتصف السباق. أما بطل العالم الحالي مارك ماركيس فاكتفى بالمركز السابع. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
3: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
4: أول أيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة

0: مختلفة.
1: في هوى الأيام
0: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
0: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سمير إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
2: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار، معك محمد بوشيبة.
3: الحوثيون يشنون هجوما جديدا على ميناء المخا يسفر عن قتلى وجرحى. إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية بشأن عدة مطالب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر خطة ترامب الجديدة بشأن غزة غير مقبولة. ومجلس السلام في غزة يعلن أن خطة السلام هي الطريق الوحيد.
2: وإلى المدونة، مدونة اليوم مع سناء العاجي
3: عن كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات.
4: خلال كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات لم تكن بعض تعليقات المعلقين والصحفيين الرياضيين تصف ما يحدث فوق الملعب فقط، بل كانت تكشف من دون أن تدري ربما ما يسكن مجتمعاتنا من صور نمطية وميزوجينية متجذرة. عندما تقدم لاعبة أداء استثنائيا نسمع معلقا يقول تعبيرا عن إعجابه أنا من يجب أن يذهب إلى المطبخ، أو نقرأ من يكتب يا إلهي كم هي جميلة أريد أن أتزوجها. لكن ما علاقة المطبخ بكرة القدم؟ المطبخ يذهب إليه من يحب الطبخ أو من تقع عليه مسؤولية إعداد الطعام رجلا كان أو امرأة. هو مكان داخل البيت يفترض أن لا علاقة له بالانتماء الجندري، غير أن النظام الذكوري قرر منذ زمن طويل أنه فضاء نسائي حصري وأن الرجل لا يدخله إلا على سبيل التضحية أو التنازل عن رجولته. وحين تنجح امرأة في مجال اعتبر طويلا حكرا على الرجال يكون رد الفعل لقد هزمتنا إذن سنذهب نحن إلى المطبخ، وكأن وجود المرأة في الملعب انقلاب مؤقت في النظام الطبيعي للأشياء وليس حقا عاديا وممارسة رياضية مشروعة. ثم لماذا يتحول الإعجاب بمهارة لاعبة كرة القدم إلى رغبة في الزواج منها؟ لماذا لا نكتفي بالقول إنها سريعة، ذكية في تمريراتها، قوية في دفاعها، أو رائعة في تسجيل الأهداف؟ حين نختزل اللاعبة في جسدها أو في مدى توافقها مع مقاييس جمالنا فإننا نمحو جهدها وتدريباتها وموهبتها ونحولها من رياضية محترفة إلى موضوع للرغبة والتقييم الذكوري. لا أحد يقول عن لاعب رجل أحرز هدفا جميلا أريد أن أتزوجه، يتم الاحتفاء بقدمه بذكائه وبإنجازه، وهذا بالضبط ما تستحقه اللاعبات أيضا. كرة القدم النسائية لا تحتاج إلى معاكسات ذكورية متنكرة في شكل فكاهة، تحتاج إلى لغة تحترم اللاعبات بوصفهن رياضيات، لا زوجات محتملات ولا استثناءات سمح لهن بمغادرة المطبخ لبعض الوقت. سناء العاجي، الحنفي.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى الأبراج وما تخبيه الأبراج، وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك رضا.
2: مرحبا أهلين إبراهيم. سؤال المعتاد عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
6: نعم القمر موجود في برج السرطان تماما مثل امبارح. أما بالنسبة للزوايا اللي بتتشكل اليوم فعندي ثلاث زوايا. أول واحدة بين القمر وزحل تربيع جاية الساعة 9:30 الصبح، هاي تخلق مصائب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الثانية الزهرة وبلوتو عاملين زاوية التراين، يعني هاي الزاوية 120 درجة جاية الساعة 8:10 في المساء، هاي ممتازة جدا بتعزز العلاقات الزوجية. آخر زاوية هي الصعبة، زهرة ونبتون إقبال بعض وجاي عن منتصف الليلة الجاية. هاي بعض الأشخاص عنده مشاكل من الماضي تراود ذهنه وتزعجه جدا، هاي لها علاقة بالناحية العاطفية أو الجنسية أو التنتين مع سوا، ولكن الأصعب إنه هاي الزاوية عادة تتسبب في تحرش الجنسي بالأطفال، فندير بالنا على أطفالنا. وأصعب من ذلك اليوم إنه في عنا خلو مسار طويل، هذا خلو المسار بيبتدي من الساعة 9:30 الصبح وبينتهي بكرة الساعة 10:38، بمعنى آخر عندنا 25 ساعة متواصلة كلها خلو مسار. هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد إلا إذا كان في ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة 9:30.
2: إذن هذا عن القمر، ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
6: الحقيقة التحرك حصل امبارح بس ما كان في وقت نتحدث عنه. كوكب عطارد انتقل إلى برج الأسد وراح يفضل فيه لغاية 25 من هذا الشهر.
2: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر على الأبراج ومواليد الأبراج؟
6: نعم كوكب عطارد معروف عنه كوكب مسؤول عن الفكر، عن الذكاء، عن سرعة البديهة، عن الاتصالات، عن المواصلات، عن إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، يعني يعتبر كوكب جيد مثل الزهرة. هل تأثيره على كل برج يختلف طبعا من موضع لآخر. الحمل مثلا تشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبشجعوا أولادهم على الدراسة. الثور عندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم، في منهم بفكر يعمل تغيير على المسكن أو يبيع أو يشتري عقار. الجوزاء بينشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، ممتازة لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة، كمان بيعززوا العلاقة الفكرية مع الإخوة والجيران. السرطان تنصب أفكاره حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. الأسد طبعا بتكون عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره وبينشط في السفر والدراسة والاتصالات والمواصلات. العذراء بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. الميزان يتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. العقرب أفكاره بتفيده في علاقته مع المسؤولين عنه في مجال العمل. القوس بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس. الجدي أفكاره بتروح حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال أو يدخل بشراكة مالية جديدة مع طرف آخر. الدلو بميل لتبادل الآراء والأفكار مع شركاء العمل أو شركاء العاطفة. أخيرا الحوت أفكاره بتفيده في علاقته مع زملاء وزميلات العمل.
2: إذن هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في الأسد من الآن وحتى 25 من هذا الشهر، وننتقل الآن لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
6: الحمل بنقول له هذا اليوم مشغلك بأموره البيتية والعائلية والعقارية. طبعا شفنا خلو مسار طويل، يعني خلال النهار ممنوع يدخل أي تغيير على المسكن أو مثلا يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة، وبتم أجواء الرومانسية حلوة.
2: ماذا عن الثور؟
6: الثور نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، ضروري جدا في بحر النهار اللي بيسوق بالسيارة بجوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. التجار المحليون يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. طلاب الابتدائي والثانوي يركزوا أكثر في الدراسة وإذا في امتحانات كمان. بالنسبة لمولود برج الثور أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
2: أخبار الجوزاء؟
6: الجوزاء مركز أكثر شيء على أموره المالية. هو من جهة في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس من جهة ثانية ممنوع اليوم شراء أي حاجة ثمينة بدفعوا ثمنها أكثر من لازم، أو ممكن يطلع فيها عطب في وقت لاحق يخففوا من النفقات قدر المستطاع. بتم أفكارهم مهبولة عند الإخوة والجيران.
2: أخبار سرطان؟
6: السرطان طبعا مثل مبارح واليوم مليان طاقة، مليان نشاط، القمر موجود عنده، لكن مع مزيد الأسف في بحر النهار مقيد، بمعنى لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة أو ينجز قسم كبير من العمل اللي عنده. فبنقول له لمولود برج السرطان، حاول أن تكون صبور أكثر في تصريف أمورك. الشيء الإيجابي عند السرطان أنه بهاي الفترة علاقته جيدة مع أفراد العائلة، وبتم أفكاره من صبي بهاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال.
2: إلى الأسد؟
6: الأسد مع الأسف خلوه مسار من جهة، والقمر موجود في بيت المتاعب. فباختصار بنقول للأسد بدك تكون صبور أكثر في تصريف أمورك، حاول أن تنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن تخلد إلى الراحة. أحلى ما عند الأسد الحقيقة أنه عنده قوة الفكر والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
2: أخبار العذراء؟
6: العذراء من ناحية جسمانية وضعه اليوم أفضل بكثير من الأسد، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي مع الأصدقاء. لكن إذا في صديق واعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم في بحر النهار، على الأغلب مش راح يطلع في يده، ممكن أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. بتم أكثر شيء بارز عند العذراء انجذابه نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
2: ماذا تقول لمواليد الميزان؟
6: الميزان بنقول لهم تركيزكم رايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي مثل مبارح، لكن مبارح أفضل من اليوم، لأن اليوم عندنا خلو مسار. الموظف لا يستطيع أن يتقرب من المسؤولين وأن يطلب أي مطلب حتى لو كان عادل، مش راح يطلع بنتيجة. كمان نصيحة للي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول لهم انسوا هذا اليوم كلياته، مش راح تستفيدوا منه. أحلى ما عند الميزان أنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
2: وصلنا للعقرب؟
6: العقرب نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بمنه بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. كمان أحلى ما عند العقرب إنه أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
2: كيف هو القوس؟
6: القوس مشغول في إعادة ضبط أموره المالية المشتركة، من جهة في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية هون ينتبهوا، ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية جديدة. إذا في مثلا عندهم برنامج ادخار أو بوليس التأمين راجعوها يتأكدوا منها. وكمان القوس بنقولهم ديروا بالكوا على صحة إنسان عزيز عليكم.
2: أخبار الجدي؟
6: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شركة عمل أو شركة عاطفة. الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، وهذا من ناحية. من ناحية ثانية في أن خلوه مسار طويل، يعني ما يفكروا بطلبة أو خطبة أو زواج، وتوقيع عقود تجارية كمان أجلوها ليوم آخر، لأنه هذا اليوم غير مناسب بتاتا. أفضل ما عند الجدي الحقيقة أنه بيتم من هون للعاشر من الشهر الجاي فرص في مجال العمل.
2: إلى الدلو؟
6: الدلو يدير باله على صحته، ما يبالغ في مجهوده الجسماني، ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يقدرش يكمله. أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر، خاصة شريك العاطفة، بس مطلوب منه طبعا من فترة لفترة ياخذ القسط الكافي من الراحة.
2: وأخيرا الحوت.
6: الحوت عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس ما يبالغوا في التوقعات. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، وبنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
2: وأخيرا النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اختارت لنا اليوم إبراهيم؟
6: نعم يا رضا، رحنا هالمرة على إسبانيا، في عنا ممثل ومنتج أفلام اسمه أنطونيو بانديراس.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
6: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية، عدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
2: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية بشأن غزة، وتصاعد للخلاف مع ترامب، ومجلس السلام يقول إن الخطة هي الطريق الوحيد لعدم تكرار هجوم حماس في 7 أكتوبر. نفط سعودية رغم قرب التوسل.

0: سهراني واقف صور وربس أبا شايل
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: زقفي زقفي يا شباب
1: وكمان هيك
0: ولاجاتك والدنيا ليل
1: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
1: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
1: وكمان هيك
0: يا مارق الطواحين
1: وكمان هيك
0: أهدك دك دك دك يا بابا
5: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هيك وكمان هيك
1: يا

0: وكمان هي
1: قلت من نمشي بخيالك عطر
2: نوتا عربية دوت كوم
0: نوتا عربية
2: تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتا عربية دوت كوم تستحق السمع.

0: يا غيري.
1: هلا هلا هلا هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية أغانينا هاي.
1: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي.
2: وكمان هاي.
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة.
2: وكمان هاي.
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: غربل يا غربل يا غربل غربل غربل يا غربل غربل.
1: نوتة نوتة عربية.

عيونك أخدوني ورميوني وعآخر دنيي ودوني ومن آخر دنيي جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.

0: نوار الكل
1: سبحوني عيونك
0: يا حد السيف ومدهب بغنيه مرة بيكونوا صيف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنيه مرة بيكونوا صيف ومرة فيهن شتوي

ودوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وهوين شلحوني.

0: بيناموا ولا سهران عالطاقة كل العشاق بيناموا ولا سهران عالطاقة ولا سهران عالطاقة
1: نوتة نوتة عربية

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: سارة جارتنا.
1: الله يخليك يا ابني، اكتب لي مكتوب لأبني.
0: تكرم عيني. مكتوب؟
1: نعم.
0: شو بأمريكا بشاهد؟
1: نعم.
0: شو بقول له؟
1: قل له لا إيش يا ابني، لا إيش طولت الغياب وخايت عمري قبل ترمو وتقطعه، وقلب أمك ما بقى يحمل عذاب، وقلب الحنون عليك حاجة تلوعه.
0: الله

بيلهب بصدر الشوق لمن بسمعوه وبقول وينه الكان زينة هالشباب عند الزوم بفرد ايدي ربعه نهدى.

والمسحة حباتها يتوزعوا. يا ابني يا ابني انا مش ناطره منك جواب يا ابني.

0: يبني موضع.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين، أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية دوت كوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لغات عربية. أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك.
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حدها
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: AM PM presents

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

سميلي قصة حب، كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة،
0: نوتة عربية.
1: نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شكرا شكرا. يا ليت احفظوها عشان نقولها في الختمة. ماشي.

حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: مش عبصلي
1: لهيا
0: عالجزار
2: بنوتة عربية أغانينا هيك
3: جنب حداكي الليل والنجمات
2: وكمان هيك
4: خليها قلبي تجرى
2: وكمان هيك
5: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
2: وهيك
6: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
2: وكمان هيك

0: صوت عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com من فانكوفر لكل

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هاي نسيتها قول انا نسيتها.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة رواد رعد.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا
1: نوتا
0: نوتا عربية
1: مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: تحمي عرشي وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

لفت خونك ونزل دمعة الغيري من عيونك.

0: نار أيدة في قلبي يما، يشبكني تل السنين وجوز واحدة غير يما.
1: ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك، ده ندل ودون، ووقع في ايد مين؟ في ايد فايزة حماته، ده انا هطلعها على دماغه.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكن مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بالهوى يا قلب.
1: لكل مستمعاتنا،
2: لكل مستمعاتنا،
1: ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية نوتة عربية على الرقم 001-267-237-2920.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهي نوتة نوتة عربية
1: كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.